أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: أذكار الصباح.

ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

0: حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومع مشهد الروح والتغيير الذي يلامسها إن تغيرت النفس، هذه الروح قال الله تعالى عنها في كتابه: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يسألك الكفار عن حقيقة الروح تعنتا، فأجبهم يا محمد بأن حقيقة الروح وأحوالها من الأمور التي استأثر الله بعلمها، وما أعطيتم أنتم وجميع الناس من العلم إلا شيئا قليلا. فهل للنفس تأثير على الروح والجسد من حيث الصلاح والفساد؟ ما سر ظلمة الوجه العاصي؟ هل حقيقة أن فساد الروح والنفس يبرز على الجسد ويظهر على ملامحه؟ ثم ما السر أن النفوس تستثقل الجلوس مع أهل الظلم والفساد والإجرام وتستشعر الوحشة معهم؟ فهل الوحشة قائمة نحوهم بسبب خبث نفوسهم؟ فإن كان كذلك، فما السر أن يجدوا من يميل أو يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى؟ الروح راحتها وسكونها وطمأنينتها بذكر الله والعيش معه، لا تأنس إلا به ولا تسكن إلا إليه. ومن جميل ما يروى في كتب السير عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا فيهم رجل يقال له حدير، وكانت تلك السنة قد أصابتهم سنة من قلة الطعام، فزودهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسي أن يزود حديرا. خرج حدير صابرا محتسبا وهو في آخر الركب يقول: لا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يقول بعد ذلك: نعم الزاد هو يا رب. فهو يرددها وهو في آخر الركب. قال: فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن ربي أرسلني إليك يخبرك أنك زودت أصحابك ونسيت أن تزود حديرا. وهو في آخر الركب يقول: لا إله إلا الله، والله أكبر، والحمد لله، وسبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدفع إليه زاد حدير، وأمره إذا انتهى إليه أن يحفظ ما يقول، وإذا دفع إليه الزاد حفظ عليه ما يقول، ويقول له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويخبرك أنه كان نسي أن يزودك، وإن ربي تبارك وتعالى أرسل إلي جبريل يذكرني بك. فذكره جبريل وأعلمه مكانك، فانتهى إليه وهو يقول: لا إله إلا الله، والله أكبر، والحمد لله، وسبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يقول: نعم الزاد هذا يا رب. قال: فدنا منه، ثم قال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام، وقد أرسلني إليك بزاد معي، ويقول: إني إنما نسيتك، فأرسل إلي جبريل من السماء يذكرني بك. قال: فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، ذكرني ربي من فوق سبع سماوات ومن فوق عرشه، ورحم جوعي وضعفي، يا رب كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك. يا رب كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك. قال فحفظ ما قال ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما سمع منه حين أتاه وبما قال حين أخبره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو رفعت رأسك إلى السماء لرأيت كلامه ذلك نورا ساطعا ما بين السماء والأرض. قلوب امتلأت إيمانا وقناعة فخلدها الله تعالى بعدله. انظر لهذا الصحابي الذي آثر غذاء الروح حياء من أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغذاء الجسد، فسكنت نفسه ونشط جسده بل وتغير في سلوكه لتغير روعه. وهذا خير شاهد أن الروح والنفس والجسد كل منهم يؤثر في الآخر يتغير بتغيره، بل إن الجسد الطيني ليصاب بالظلمة إن أظلمت النفس وينار وجها إن أنارت النفس، كيف لا وهذا النور مقتبس من الوحي. فالقرآن نور وسنة نور. قال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وإذا كان الله قسم الدين والوحي نور فاعلم أن نصيبك من هذا النور على قدر التزامك بهذا الوحي. ونور الإيمان الذي سكن في قلوب المؤمنين متفاوت على قدر تفاوتهم في قربهم من الرحمن، فهذا قد ملئ نورا وإيمانا وبجانبه من هو أضعف منه نورا. وما ربك بظلام للعبيد. قال ابن عباس إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب. وسأل أحدهم الحسن البصري لماذا أهل صلاة الليل أحسن الناس وجوها؟ قال خلوا بالله فألبسهم نورا من نوره. ولا يزال العبد ينافس في الحسنات ويسابق في الصالحات حتى يقوى نور الإيمان في قلبه فيظهر عليه عند موته. فكم سمعنا من أموات لما ماتوا وعند تغسيلهم وتكفينهم رأى المغسلون أنوارا وضياء في الوجه بل وفي سائر الجسد. ولا يزال هذا النور يتحف صاحبه بالهدايا فيأتيه في قبره فيضيء له كالقمر ليلة البدر، كما صح في الحديث وفي يوم القيامة حيث الأهوال والمصائب إذا بك تلتفت فترى هناك فئة وعلى وجوههم نورا عجيبا. وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. وعند المرور على الصراط وفي شدة الظلام يشرق نور الإيمان لأهله. قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. قال سيد قطب وهو يتكلم عن هذه الآية هي هبة لدنية يودعها الله القلوب التي تستشعر تقواه وتؤمن حق الإيمان برسوله هبة تنير تلك القلوب فتشرق وترى الحقيقة من وراء الحجب والحواجز ومن وراء الأشكال والمظاهر.
2: إذاعة مأرب أنتم في ضيافتنا 89.5

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني درع الوطني لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

يا صف جمهوري ومع مشروع الدول الاتحادية، أو الصف الآخر صف سلالي مناطقي عنصري إمامي.

0: ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك، ويكون سبباً في وقوع الحرائق، ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.
2: الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم قبضتي، الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم قبضتي، تخرس أصواتهم صيحتي، تخرس أصواتهم صيحتي، تخرس أصواتهم صيحتي.

قبضة إصغاري سيفنا كل جباري على قبضة إصغاري سيفنا كل جباري على قبضة إصغاري سيفنا كل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا

على قبضة إصراري سيفنا كل جباري على قبضة إصراري سيفنا كل جباري على قبضة إصراري سيفنا كل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا الشعب.

0: سيقص أرى مصرع آلامي آلامي. أنا الحاضر أحلامي أنا الحاضر أحلامي أنا الحاضر أحلامي على مفرق أيامي أيامي. أنا المستقبل الزاهد أنا المستقبل الزاهد أنا المستقبل الزاهد في أرضي أنا الشعب أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي ستخرس أصواتهم صيحة تدخرس أصواتهم صيحة تدخرس أصواتهم صيحة على الشعب
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.

0: صباح الخير يا وطن، صباح الصابرين والثابتين وكل من فتح عينه على أمل جديد رغم قسوة الظروف. أعزائي المستمعين، في زحمة أيامنا كثيرا ما نردد كلمة النجاح، نربطها بدرجة عالية أو وظيفة نحلم بها أو مكسب نحققه، وكلها أهداف جميلة نسعى إليها ونفرح بها، لكنها تظل في حدود هذه الدنيا وقد تكون عابرة ومؤقتة. لكن القرآن الكريم يأخذنا إلى أفق أوسع وأعظم، إلى معنى الفلاح. والفلاح ليس نجاحا في جانب واحد من حياتنا، بل هو أن تستقيم جوانب الحياة كلها، أن يصلح القلب ونبر أهلنا، نؤدي أعمالنا بإخلاص، ونعيش باطمئنانية لا تهزمها تقلبات الأيام. وحين يرتفع نداء الصباح من مساجدنا حي على الفلاح، فإنه يذكرنا بأن ما نطلبه ليس نجاحا عابرا، بل فلاح يجمع خير الدنيا والآخرة. وفي هذا الصباح وتحت سمائه هذه الظروف الاستثنائية التي تقسو علينا جميعا، قد تضيق أسباب المعيشة وقد تثقل الأيام على كثير من الناس، لكن قلوب الأحرار تبقى أوسع من المحن. ومن هنا تحية صباحية تخرج من قلب الإذاعة إلى العيون الساهرة، إلى المرابطين الأبطال الذين يقفون في مواقعهم دفاعا عن هذا الوطن وعن هذه المدينة التي لا تغيب عنها الشمس، ثابتين أمام قسوة الظروف. يا من جعلتم من الصبر موقفا ومن الثبات عهدا ومن الإخلاص للوطن عملا لا ينتظر تصفيقا، سلام على أقدامكم الثابتة وعلى قلوبكم التي لم تهن أمام صعوبة الطريق. ونسأل الله أن يثبت أقدامكم ويحفظكم وينصركم، وأن يجعل عاقبة صبركم خيرا وفلاحا، وأن يعم الأمن والسلام بربوع اليمن الحبيب. الفلاح ليس أن تخلو حياتنا من الصعوبات، بل أن نمر بها ونحن متمسكون بما نؤمن به، ثابتون على ما نراه حقا، ولا نفقد الأمل مهما طال الطريق. فصباحكم فلاح،
1: وصباحكم ثبات ويقين،
0: وصباح اليمن أمن وسلام.
1: وبين معنا الفلاح الذي نرجوه والأمل الذي نحمله في قلوبنا، نواصل صباحنا معكم وننتقل إلى فقرتنا التالية، لكن بعد الفاصل.

ويا أرضا عشقنا رملها والسف حوى الشبان والسلام.

خيوط الفجر مرشفها والحانا على أوتار هذا القلب أعزفها. ولو أتى عاشق في عجزه يحتار واصفها، ولو أتى عاشق

0: من دمي أغلى
1: وحبك يهدي ومن ضل حماك الخالق المولى حماك الخالق المولى
0: صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العالي إلى الأعلى ويا أرضا عشقنا رملها والسفح والشطان

0: إذن صباح الخير من جديد، وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء إلى فقرتنا الصحية، وسنتحدث في هذه الفقرة تقلصات البطن، أسباب تشنجات البطن، ونصائح للتخفيف من انقباضات البطن. إذن تحدث تقلصات وانقباضات البطن نتيجة مجموعة متنوعة وواسعة من الأسباب، قد تكون بسيطة كالغازات أو أكثر خطورة كالتهاب الزائدة الدودية أو مرض كرون. ويمكن وصف ألم البطن بأنه الألم الممتد من منطقة الصدر وحتى الحوض، وفي بعض الحالات يمكن أن يقتصر الشعور بالألم وتقلصات على جزء محدد من البطن، وفي هذه الحالة غالبا ما يحدث نتيجة مشاكل في عضو محدد كالمعدة مثلا.
1: وقد يكون الألم الناجم عن تقلصات البطن خفيفا أو حادا أو متقطعا أو متكررا، وقد يترافق مع أعراض أخرى مثل الإسهال والإمساك والانتفاخ. أما عن أسباب تشنجات البطن مستمعينا، فتسبب البكتيريا والفيروسات معظم حالات الالتهابات المعدة والأمعاء، وعادة ما تختفي الأعراض خلال بضعة أيام، لكن إن استمرت لفترة طويلة فإنها تشير إلى حالة أو حالات أكثر خطورة مثل مرض التهاب الأمعاء. ومن الأعراض الناجمة عن التهاب المعدة والأمعاء هي تقلصات وتشنجات البطن، غثيان والقيء، الحمى، الانتفاخ والغازات. وتعد الغازات هي من الأسباب الشائعة لتشنجات البطن، وهي نتيجة أو تنتج بشكل طبيعي عن عمليات الهضم، إلا أن انحصارها في الأمعاء يسبب ضعفا متزايدا وألما في البطن وانتفاخا وتشنجا. وبالنسبة لمتلازمة القيلون العصبي، فيواجه مرضى القيلون العصبي صعوبة في هضم بعض أنواع الطعام، وذلك يحدث لأسباب غير معروفة، وبالتالي يسبب ألم البطن، تقلصات، وشعور بالغثيان والانتفاخ.
0: إذن بعد ما تعرفنا على متلازمة القولون العصبي تسنيم، ننتقل إلى ارتجاع حمض المعدة. قد ترتد أحماض المعدة إلى المريء مما يسبب الشعور بالحرقان والألم في البطن، بالإضافة على أعراض أخرى مثل تقلصات البطن والانتفاخ. كذلك القي، يحدث القي عادة نتيجة لارتداد حمض المعدة، مما يسبب تهيج أنسجة المريء الداخلية وألم البطن. هذه من المحتمل أن ينجم القي عن أسباب وعوامل أخرى مثل انسداد الأمعاء والتسمم بالكحول وعدم تحمل الطعام. عندما يكون الجهاز الهضمي غير قادر على هضم الطعام، يسبب هذا إنتاج كمية كبيرة من الغازات، مما يسبب ضغط وألم في البطن والغثيان والقي والانتفاخ والإسهال. أما الإمساك، يحدث الإمساك عندما تتراكم كميات كبيرة من الفضلات والبراز في القولون. هذا ينجم في العادة عن قلة تناول الألياف والسوائل، أو تناول بعض الأدوية، أو قلة النشاط البدني، أو نتيجة أمراض واضطرابات كانسداد الأمعاء.
1: وأيضا قرحة المعدة، فتنتج قرحة المعدة عن عديد من الأسباب الشائعة مثل البكتيريا المعلوية البوابية والإفراط في تناول الأدوية المضادة للالتهاب غير الاسترودية. وفي حالة تسبب في ظهور جروع وقروح في نسيج المعدة، مما يسبب الألم وتقلصات البطن، الانتفاخ وسر الهضم وفقدان الوزن.
0: نعم، كذلك يعد مرض كورون يعد حالة خطيرة، ويسبب التهاب البطانة الداخلية للجهاز الهضمي، مما يسبب الشعور بالألم والغازات والإسهال والغثيان والقي والانتفاخ، بالإضافة إلى سوء التغذية وفقدان الوزن والشعور بالتعب والإرهاق. أما مرض، يعرف هذا المرض بمصطلحات أخرى مثل الداء البطني أو الداء الزلاقي، مرض حساسية القمح. فيه يعاني المريض من حساسية تجاه بروتين الغلوتين الموجود في القمح والشعير، يسبب التهاب الأمعاء الدقيقة، ما يصاحبه من أعراض مثل إسهال، انتفاخ، وسوء تغذية، وفقدان الوزن بشكل كبير. والتهابات المسالك البولية، تحدث هذه الالتهابات في الغالب نتيجة البكتيريا الأشريكية القولونية، مما يسبب شعور بالألم والضغط والانتفاخ في منطقة أسفل البطن، بالإضافة إلى ألم عند تبول وبول ذي رائحة قوية.
1: وهناك مستمعينا الأعزاء، نصائح للتخفيف من انقباضات البطن. فيمكن التعامل مع الألم وتقلصات البطن من خلال اتباع شرب كميات كافية من الماء والسوائل الأخرى، متابعة الحالات المرضية مع الطبيب باستمرار للتأكد من الحصول على الأدوية المناسبة والجرعات المناسبة، التخفيف من تناول الأطعمة الصلبة وتناول الأطعمة سهلة الهضم واللينة، وتجنب تناول الطعام في حالة التقيؤ لمدة 6 ساعات، ثم البدء بإدخال الأطعمة الخفيفة مثل الأرز، التفاح أو البسكوت. فإذا كنت تشعر بالحموضة والألام المرتد إلى المريء، فيمكن أن يكون السبب حرقة المعدة، ويمكنك تناول الأدوية المضادة للحموضة وتجنب الأطعمة الحمضية والدهنية والمقلية ومنتجات الطماطم والمشروبات الغازية، وأيضا لا تتناول أي أدوية دون مراجعة الطبيب. وختاما، حافظ على ممارسة التمارين الرياضية بصورة منتظمة.
0: إذن نتمنى الصحة والعافية لكل مستمعين. دائما نذهب إلى فاصل ونواصل من جديد.

0: عدنا لكم مستمعين الأعزاء إلى فقرة التنمية الذاتية، وسنتحدث في هذه الفقرة وسنتحدث في فقرتنا لهذا اليوم مستمعين الأعزاء، حين يغيب الحماس ماذا يبقى؟ فحين نبدأ شيئا جديدا غالبا ما يكون الحماس حاضرا بقوة، نضع الخطط، نرسم في أذهاننا الصورة التي نريد أن نصل إليها، ونقول لأنفسنا هذه المرة سألتزم، هذه المرة لن أتراجع. لكن ماذا يحدث بعد أيام؟ يهدأ الحماس وتصبح الخطوات التي كانت تبدو سهلة في البداية أكثر ثقلا، ونبدأ بتأجيل ثم نؤجل مرة أخرى حتى نجد أنفسنا نسأل أين ذهبت الرغبة التي كانت تدفعنا إلى البداية؟ ومن هنا يأتي السؤال الذي نريد أن نتوقف عنده هذا الصباح، حين يغيب الحماس ماذا يبقى؟ يبقى شيء أهم من الحماس نفسه. بالفعل يبقى قرارك، ويبقى التزامك بما بدأت من أجله، يبقى ذلك الصوت الهادئ في داخلك الذي يقول لك ربما لا أستطيع أن أفعل كثيرا اليوم، لكنني أستطيع أن أفعل شيئا واحدا. هذه الفكرة مهمة جدا مستمعينا، لأننا أحيانا نربط النجاح بالشعور، نقول عندما أشعر بالحماس سأبدأ، وعندما تتحسن نفسيتي سأتعلم، وعندما أجد الوقت المناسب سأعمل، وعندما تصبح الظروف أفضل سأهتم بأهدافي. لكن الحقيقة أن الظروف المثالية قد لا تأتي بالشكل الذي ننتظره. الحماس نفسه ليس شعور دائم، يأتي يذهب، أما الإنسان الذي يريد أن يتقدم في حياته فلا يستطيع أن يجعل كل خطواته أو خطواته متوقفة على مزاجه في ذلك اليوم. قد تستيقظ وأنت متحمس فتنجز كثيرا، قد تستيقظ في يوم آخر وأنت متعب أو مرهق لا تريد أن تفعل شيء. هذا لا يعني أنك كسول ولا يعني أنك فشلت، أنت إنسان، الإنسان يتعب ويمل ويتردد ويمر بأيام يكون فيها أقوى، أيام يحتاج فيها إلى أن يخفف عن نفسه. لكن الفرق الحقيقي يظهر في سؤال بسيط، ماذا تفعل عندما لا تشعر بالرغبة؟ هل تتوقف تماما أم تحاول أن تخفف السرعة دون أن تترك الطريق؟ فقد لا تستطيع أن تقرأ 20 صفحة، فقرأ صفحتين. وقد لا تستطيع إنجاز كل مهامك، فانجز الأهم. وقد لا تمتلك طاقة كبيرة للتغيير، فابدأ بعادة صغيرة. الفكرة ليست في أن نضغط على أنفسنا حتى الهلاك أو الانهماك، وربما أم أننا نتعلم أن الاستمرار بطريقة واقعية فالحقيقي أو التغيير الحقيقي لا يحدث دائما في اللحظات الكبيرة، وأحيانا يصنعه شيء صغير نكرره كل يوم. فموعد نلتزم به، كتاب نقرأ منه قليلا، مهارة نتعلمها بالتدريج، مهمة لا نتركها حتى تتراكم، وقت نحافظ عليه، وكلمة نقولها لأنفسنا كلما شعرنا بالتعب، سأحاول مرة أخرى. تخيلوا معي شخصين لديهم الهدف نفسه، الأول ينتظر الحماس، إذا جاء الحماس عمل، وإذا غاب توقف، أما الثاني فلا يشترط أن يكون متحمسا كل يوم، لكنه يحاول أن يحافظ على خطواته ولو كانت بسيطة. فبعد أسبوع قد لا تظهر أو لا يظهر فرقا كبيرا بينهما، وبعد شهر يبدأ الفرق بالظهور، وبعد عدة أو مدة أطول قد يكشف أحدهم أنه ما زال في المكان نفسه، بينما قطع الآخر مسافة طويلة ليس لأنه أكثر حماسا وإنما لأنه استمر. إذن هنا نفهم أعزائي المستمعين أن الإنجاز لا يعتمد دائما على قوة البداية، أحيانا يعتمد على قدرتنا على الاستمرار بعد أن تهدى البداية. لذلك إذا كان لديك هدف تركته فلا تقل لنفسك انتهى الأمر، ربما كل ما تحتاجه هو أن تعود إليه. إذا بدأت شيئا ثم توقفت لا تجعل التوقف سببا لأن تتخلى عنه نهائيا، ابدأ من جديد. ولا يشترط أن تكون البداية الثانية مثالية، المهم أن تكون حقيقية. لا تقارن نفسك بمن سبقك، فأنت لا تعرف كم مرة تعثر قبل أن يصل، ولا تعرف كم من الوقت تحتاج، ولا تعرف الظروف التي مر بها. لكل إنسان طريقه، وكل إنسان لديه معارك الخاصة التي لا يراها الآخرون. لهذا كن أكثر رحمة مع نفسك، لكن في الوقت نفسه لا تجعل الرحمة بالنفس تتحول إلى عذر دائم للتوقف. هناك فرق بين أن ترتاح لأنك متعب وبين أن تهرب من كل مسؤولية لأنك لا تشعر بالحماس. هناك فرق بين أن تعطي نفسك وقت لتستعيد طاقتك وبين أن تؤجل حياتك كلها إلى يوم مثالي قد لا يأتي. تعلم أن تقول اليوم ربما لا أستطيع أن أفعل كل شيء، لكنني سأفعل ما أستطيع.
1: وهذه الجملة البسيطة قد تغير كثيرا، لأنها لا تطلب منك المستحيل ولا تسمح لك في الوقت نفسه بالاستسلام. فإذا كنت طالبا لا تنتظر أن تحب كل مادة حتى تدرسها، وإذا كنت موظفا لا تجعل جودة عملك مرتبطة بمزاجك كل صباح، وإذا كنت تسعى إلى تطوير نفسك فلا تبحث عن قفزة كبيرة كل يوم.
0: إذن أحيانا خطوة صغيرة واحدة صادقة تكون كافية لتعيد الإنسان إلى الطريق. أعزائي المستمعين، هذا ما لدينا في فقرتنا للتنمية الذاتية. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم لنكمل حلقة اليوم.

0: موجز 9 صباحا من إذاعة مأرب، أهلا بكم. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظي محافظة حضرموت سالم أحمد الخنبشي مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن الهوب مستجدة الأوضاع السياسية والأمنية وتطورات الأحداث في عدد من المناطق وفي مقدمتها الساحل الغربي، إلى جانب سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. دمرت القوات الجوية حتادا وتجمعات للميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في منطقة صندوق القتل ومديرية ذباب والمخاب بمحافظة تعز. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي أن القوات الجوية دمرت حتادا للميليشيا الحوثية وتجمعات للعناصر الإرهابية في مناطق العمليات العسكرية صندوق القتل بمديرية ذباب والمخاب بمحافظة تعز. التقى محافظي محافظة تعز نبيل شمسان عددا من المشايخ والأعيان والوجهات والشخصيات الاجتماعية في مديرية شميتين في إطار التحركات الرامية إلى تعزيز التلاحم الوطني وتوحيد الجبهات الداخلية لمواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. شددت المكونات العملية والدعوية في برنامج التواصل مع علماء اليمن على ضرورية مواجهة عدوان ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني ونصرة الشعب اليمني في مختلف المحافظات ومساندة الحكومة الشرعية لاستعادة مؤسسة الدولة وإنهاء الانقلاب في جميع أنحاء البلاد باعتباره واجبا شرعيا يهدف إلى صيانة الكيانات الخمس التي أجمعت التشريع الإسلامي على حفظها وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال. واتقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات نحو 4896 واقعة انتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابي المدعومة من النظام الإيراني، وطالت المساجد ودور العبادة في 14 محافظة خلال الفترة من 1 من يناير من عام 2015 وحتى 3 من أغسطس من عام 2026. أدانت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية بأشد العبارات الجريمة المروعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في تفجير السجن المركزي في مدينة الحسب محافظة الجوف وما أسفر عن من سقوط عشرات الضحايا والمفقودين من المحتجزين في واقعة خطيرة تضاف إلى سجل الميليشيا الحافلة بالقتل والإخفاء القسري والتعذيب والانتهاكات الجزيمة بحق المدنيين والمحتجزين. انتهى الموجز، في رعاية الله.
1: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى، الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن. أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع. فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق. أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: مشاركة النساء في المبادرات المجتمعية وصنع القرار تعزز التنمية والاستقرار وتسهم في بناء مجتمع أكثر قدرة على مواجهة التحديات، فلنعمل جميعا على دعم مشاركة القيادات النسائية وتمكينها من أداء دورها في خدمة المجتمع وتعزيز السلام.
4: هذه الرسالة تأتيكم ضمن مشروع تعزيز مشاركة القيادات النسائية في السلام والتماسك المجتمعي بمحافظة مأرب، بدعم وتمويل من منظمة شركاء اليمن وتنفيذ مؤسسة فتيات مأرب التنموية.
5: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

0: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرتنا الاجتماعية. وفي حديث فقرتنا لهذا اليوم سنتحدث فيها عن كيف نجعل أطفالنا أكثر مسؤولية واهتمام. وفي بداية الأمر يسعى الآباء والأمهات إلى غرس روح المسؤولية لدى أطفالهم بهدف إعدادهم ليصبحوا ناجحين في المجتمع والحياة، والأمر ليس مستحيلا إذ يمكن لطفلك أن يتعلم كيف يكون شخصا يتمتع بالمسؤولية والاهتمام قبل البلوغ. وترى المستشارة النفسية التربوية رانيا الطباع عن المسؤولية من المفاهيم الأساسية التي تخلق مع الإنسان وتتطور خلال مرحلته ومراحل حياته ليصبح إنسانا عاقلا مسؤولا محاسبا على أفعاله، وتوضح أن مفهوم المسؤولية يندرج بالنمو ويتدرج بالتطور بدءا من مرحلة الطفولة الأولى في حياة الطفل. وتعد بعض الأعمال التي يقوم بها الطفل مؤشرات على كيفية نمو المسؤولية وتطورها لديها، وبالتالي تحقيق الاستقلالية مستقبلا.
1: إذا من تلك المؤشرات أن يرفع الطفل الغطاء أو البطانية عن وجهه في حال كان مزعجا له، وإذا أن هذا السلوك رغم بساطته يبين أن الطفل يستطيع الدفاع عن نفسه ضمن حدود قدراته الحالية. تعتبر المستشارة النفسية أن هذه السلوكيات وأخرى مماثلة تعمل على تشكيل شخصية مسؤولة عن سلوكياتها مستقبلا. يتدرج مفهوم المسؤولية بالنمو والتطور من مراحل الطفولة الأولى من حياة الطفل. مفهوم المسؤولية أعزائي المستمعين يتدرج بالنمو والتطور من المراحل الأولى من حياة الطفل. فالتحدية والتحفيز تستند المستشارة الطباع الدور الأكبر في تنمية سلوك الطفل وشخصيته إلى الأسرة والوالدين من خلال رسم روتينها اليومي. فعند قيام الطفل بأي سلوك نضع أمامه تحديات ونعمل على تحفيز للقيام بها وإنجازها. تقترح مثلا وضع برنامج يومي للطفل يتضمن مهمات عليه تنفيذها كترتيب السرير أو تحضير مائدة الطعام أو قراءة كتاب أو الاستحمام والإشادة به عند إنجاز هذه المهمة، ذلك بهدف تحفيزه على الاستمرار في القيام بتلك المهمة لاحقا.
0: وتشير أيضا هنا إلى الضرورية في مراعاة سن الطفل عند تكليفه بأي من تلك المهارات ومراعاة الدقة في إتمام المهمة. فإذا أنه من غير المعقول الطلب من الطفل الصغير ترتيب سريره بمستوى الترتيب ذاته الذي يفعله الكبار، إذ علينا أن نتقبل بالتدرج لنصلح ونصل إلى الهدف المطلوب. ويمكن للأهل الذين لديهم أكثر من طفل طلب المساعدة من الطفل الأكبر مما يزيد إحساسه بدوره الجديد ويساعده في تنمية المسؤولية لديه وفق الطباع.
1: وتضيف يمكن أن تكون الحماية الزائدة والحرص المبالغ فيه نحو سلوكات الأطفال بهدف حمايتهم المعيق الأكبر لتطوير الإحساس بالمسؤولية وتنميته عند الطفل. فالمبالغة في الحرص عدم السماح لهم بتجربة تحديات حياتية بشكل مستمر تجعلهم أشخاص اتكاليين غير مسؤولين عن سلوكهم مستقبلا. من جهتها تقول المتخصصة النفسية عندما يتعلم الأطفال تحمل المسؤولية أو تحمل المسؤولية مبكرا ينعكس ذلك إيجابا على صحتهم النفسية، يعطيهم ثقة بالنفس فيفعلون ما هو صحيح حتى عندما لا يراقبهم أحد يصبحون صالحين أو أشخاصا أكثر أخلاقا يساهمون بفعالية في مجتمعاتهم.

0: وقد أثبتت الدراسة أن الأطفال الذين يتحملون المسؤولية في سن مبكر هم أكثر نجاح في حياتهم المهنية. تنصح المستشارة النفسية الأهل باتباع خطوات تساعدهم في غرس روح المسؤولية، ومن هذه الخطوات إليك تسليم.
1: هي البدء من مرحلة الطفولة المبكرة ومراعاة المرحلة العمرية وقدرات الطفل، مثل إعطائه فرصة اختيار ملابسه وألعابه. فعندما يقوم الطفل بتحمل المسؤولية مثل ترتيب أغراضه وألعابه وكتبه، على الأهل مكافأته وتعزيز هذا السلوك الإيجابي حتى يستمر. فأيضا يتعلم الأطفال عادة من خلال القدوة والنموذج، فعلى الأهل أن يكونوا قدوة جيدة لأبنائهم. وأيضا لابد من الصبر في تعليم الطفل المسؤولية، فالأمر يحتاج إلى وقت. وتختصم المتخصصة النفسية بالقول: تحمل المسؤولية من أهم الصفات التي يمكن أن يمتلكها الشخص، إذ تعني القدرة على قبول عقائب الأفعال سواء كانت جيدة أم سيئة. وبالتالي على الأهل التفكير بجدية عند تعليم أطفالهم هذه القواعد مبكرا.
0: إذن امنح طفلك بعضا من المساحة والحرية. حاول ألا تخاف من السماح لطفلك بتمضية بعض الوقت بمفرده، أو السماح له باتخاذ قرارات بشأن وقته، هوايته، أصدقائه. حاول أن تمنحه الاستقلالية والمساحة التي يحتاج إليها لينمو ويصبح بالغا مسؤولا يعرف كيف يعتني بنفسه.
1: إذن مستمعينا الكرام، هذا ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية، وبتوفيق لكل أب وأم في تربية أطفالهم.

0: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء وفقرة منوعات اليوم. وفي بطاقتنا الأولى مات شقيقه وابن عمه، فما الذي أبقى فتى ألاسكا حيا في عرض البحر المتجمد؟ وفي قصة بدأت أقرب إلى مشهد من أحد أفلام البقاء، تمكن فتى يبلغ من العمر 15 عاما من النجاة بعد أن انقلب القارب الذي كان يستقله برفقة شقيقه الأكبر وابن عمه في بحر بينغ قبالة جزيرة سانت لورنس في ألاسكا. وكان الفتى ديريليك أفغانيا في رحلة صيد مع شقيقه سيدني والبلغ من العمر 35 عاما وابن عمه قبل أن ينقلب بهم السفينة وسط مياه الباردة. وبعد انقلاب القارب تمسك بهيكل القارب المقلوب، بينما توفي شقيقه وابن عمه في وظل الطفل أو الفتى في البحر في ظروف شديدة القسوة، إلى أن تمكنت طائرة تابعة لخفر السواحل من رصده وألقت له طوق نجاة وبعض الموانئ قبل أن تصل إليه سفينة صيد وتتمكن من إنقاذه.
1: إذن رغم أن درجة حرارة المياه كانت نحو 10 درجات مئوية فقط، فإنما ساعد ديريك على البقاء هو أنه تمكن من البقاء فوق القارب المقلوب بدلا من البقاء داخل المياه لفترات طويلة. الماء البارد يسحب حرارة الجسم بسرعة أكبر بكثير من الهواء، لهذا فإن إبقاء أكبر قدر ممكن من الجسم خارج الماء يمكن أن يصنع فارقا كبيرا في فرص النجاة. كما أن المحاولة أو محاولة السباحة لمسافات طويلة في مثل هذه الظروف لم تكن بالضرورة الخيار الأفضل، لأنها كانت ستستهلك طاقته وتزيد تعرضه للمياه البارد. وظل الفتى على هذه الحال لنحو 60 ساعة من دون طعام أو ماء حتى وصلت إليه فرق الإنقاذ.
0: وكانت عملية الإنقاذ لحظة مؤثرة لعائلته قبل التي تابعت أخباره عبر أجهزة الراديو، خصوصا أن شقيقه الأكبر كان بالنسبة إليه أكثر من مجرد أخ، فقد كان يقوم بدور الأب في حياته بعد وفاة والده. وبينما كانت العائلة تنتظر معرفة مصيره، كان ديريك يقاوم البرد والتعب ويتمسك بالأمل في أن تصل إليه المساعدة. القصة تذكرنا بأن النجاة في الظروف الصعبة لا تعتمد دائما على القوة وحدها، وإنما على القدرة على اتخاذ القرار الصحيح في اللحظة المناسبة. فأحيانا يكون أفضل ما يمكن أن يفعله الإنسان هو أن يتمسك بما لديه ويحافظ على طاقته ويتجنب المخاطر التي قد تجعل وضعه أكثر سوءا.
1: أما في بطاقتنا الثانية، دخل لإطعام التمساح فسحبه إلى دوامة الموت أمام زوار الحديقة. في حادثة مختلفة تماما، شهد أحد منتزهات المغامرات قرب العاصمة بورت بورسبي في بابو غينيا الجديدة حادثة مأساوية عندما تعرض عامل لهجوم تمساح أثناء قيامه بإطعامه داخل الحظيرة المخصصة له. وبحسب ما نقلته التقارير، دخل العامل إلى منطقة التمساح وضمن عمله المعتاد، لكن الحيوان أمسك بساقيه وسحبه باتجاه المياه. وصده للزوار الذين كانوا يشاهدون الحادثة حاول عدد من الموجودين التدخل لإنقاذه، فيما حاول أحدهم استخدام قطعة من السياج لمساعدته، بينما دخل شخص آخر إلى المياه في محاولة لإنقاذ العامل.
0: وظل العامل عالقا بين فكي التمساح لأكثر من ساعة وكان يزال واعيا خلال جزء كبير من الحادثة، لكن تعرضه لإصابة بالغة. وبعد وصول الشرطة إلى المكان أطلق النار على التمساح، وتمكنت فرق الإسعاف من تحرير العامل ونقله إلى المستشفى، لكن الإصابات التي تعرض لها كانت خطيرة وتوفي بعد ساعات من وصوله إلى المستشفى. والمفارق أن العامل كان يعمل في المنتزه منذ نحو عامين وكان متخصصا في رعاية التماسيح والتعامل معها، ما يوضح أن الخبرة الطويلة لا تلغي خطورة التعامل المباشر مع الحيوانات المفترسة. وعقب الحادثة أغلقت إدارة المنتزه المكان، بينما أعادت الواقع طرح سؤال مهم حول حدود التعامل مع الحيوانات البرية حتى عندما يكون ذلك ضمن أماكن منظمة وتحت إشراف المتخصصين. ولا ننسى الحادثة التي وقعت قبل أسبوع في العاصمة صنعاء، حيث أدخل طفل يعتقد أن عمره 8 سنوات من أحد الأماكن التي يستطيع التمساح الوصول إليها حتى أكل يديه.
1: إذن قصتان مختلفتان لكنهما تحملان درسا واحدا في المواقف الخطرة. قد يكون التصرف الصحيح في اللحظة المناسبة هو الفارق بين النجاة والخطر، كما أن الخبرة مهما كانت كبيرة لا تعني أن المخاطر قد اختفت بين البحر المتجمد في ألاسكا وحظيرة التماسيح في بابوا غينيا الجديدة. تبقى قصص البشر مع ظروف غير المتوقعة من أكثر الحكايات التي تجعلنا نتوقف ونتأمل قدرة الإنسان على الصمود في الوقت نفسه، أهمية الحذر، عدم الاستهانة بالخطر،
0: ولا بد أيضا من الحماية من الإدارة ومن المستنزهات التي تكون مشرفة عليها. إذا مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة منوعات حلقة اليوم.

وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مرة أخرى. وفي جديد وأخبار التكنولوجيا لحلقة اليوم مستمعينا الكرام، حرب الاتصالات تنتقل إلى الفضاء. منذ القرن التاسع عشر أصبحت الكابلات البحرية جزءا أساسيا من شبكة الاتصالات الدولية، حيث تطورت من كابلات تلغراف إلى كابلات ألياف ضوئية الحديثة قادرة على نقل كميات كبيرة من البيانات بسرعة تصل إلى عدة تيربايت في الثانية في بعض الأنظمة. لكن هذه البنية التحتية رغم كفاءتها الكبيرة تعاني من نقاط ضعف جوهرية، إذ أنها معرضة للأضرار والاستهداف المعتمدة في أوقات النزاع، كما أنها تنصت مباشرة عليها ظل أو يظل ممكنا من الحية التقنية، وإذا كان شديد التعقيد ومحدود الجدوى أمام البيانات المشفرة. ومع تصاعد المخاوف بشأن مرور هذه البنية، يزداد الاستثمار في طبقات الاتصالات البديلة أو مكملتها في الفضاء، ويبرز هنا نمط من الاتصالات يعرف بالروابط البصرية بين الأقمار الاصطناعية. وتعيد هذه التقنية الأساسية في بعض الشبكات المدارية الحديثة رسم خرائط نفوذ العسكرية، حيث تعتمد الجيوش الحديثة على البيانات في الوقت الحقيقي مثل صور الأقمار الصناعية وبيانات التحذير الصاروخي وتتبع الأهداف. واعتماد الاتصالات الفضائية تقليديا بدرجة كبيرة على الترددات الراديوية التي تتميز بقدراتها على العمل عبر مسافات واسعة، لكنها تواجه ازدحام طفيف ومخاطر التشويش والاعتراض. ويلتقط القمر المقابل في هذا الشعاع ويعيد إطلاق شعاع مماثل في اتجاه المعاكس، مما يشكل شبكات متداخلة من الوصول أو الوصلات الضوئية المتقطعة القادرة على نقل عشرات الميجابات في الثانية بين الأقمار التي تفصل بين آلاف الكيلومترات. وفي الصين على سبيل المثال، نفذ رابط بين قمرين بسرعة 10 غيبات في الثانية، فيما بلغت تجربة أخرى بين قمر ومحطة أرضية 120 ميغابات في الثانية. ويتيح هذا العرض التردد نقل الخرائط الاستخباراتية عالية الدقة وفيديوهات الاستطلاع المباشر وبيانات الرادادات ذات الفتحات الإصطناعية إلى مركز القيادة. وفي بيئة الحرب الإلكترونية معادية، تسمح الروابط البصرية بين الأقمار بمواصلة نقل البيانات داخل المدارك حتى تعطل بعض المسارات الأرضية. وتفسر هذه الميزة بتدفع القوى العسكرية نحو بناء أو البنى التحتية مدارية قائمة على الليزر بدلا من الاعتماد الحصري على الترددات الرادادية التقليدية. وفي سيناريو صراع كبير قد يدور ويؤدي إلى قطع عدد محدود من الكابلات إلى تعطيل اتصالات حيوية، وفي ظل تبرز الشبكات المدارية كبديل أو مكمل استراتيجي قادر على توفير استمرار العمليات حتى في ظل انقطاع البنية الأرضية والبحرية. وفي عام 2024 دعم حلف شمال الأطلس ناتو مشروعا يبحث بصراحة بإمكانية إعادة توجيه البيانات إلى الفضاء عند تعرض البنية التحتية تحت البحر للانقطاع، في محاولة لبناء بنية أكثر مرورا تجمع بين الاتصالات عبر الأقمار والكابلات البحرية. وشبكة ستارلينك تمثل العمود الفقري التجاري الذي تبنى عليه شبكات ستارشليت العسكرية الأمريكية عبر روابط الليزر. وتبني الولايات المتحدة نموذجا يجمع بين القوى الصناعية للقطاع الخاص وتمويل العسكري، حيث أنشأت وزارة الدفاع ووكالة تطوير الفضاء في عام 2019 وكالات وكلفتها ببناء منظومات فضائية جديدة أطلقت عليها اسم بنية الفضاء القتالي الممتدة. وتهدف هذه المنظومة إلى إطلاق مئات الأقمار الاصطناعية الصغيرة والرخيصة نسبيا في المدار الأرضي المنخفض لتشكيل طبقة النقل وطبقة التتبع. وتتيح شبكة سبيك إكس من الناحية التقنية دمج أطراف ستارلينك الليزرية في أقمار الشركة لدعم شبكات ستار شليرد، مما يعني إمكانية نقل البيانات العسكرية عبر البنية التحتية للتجارية الأوسع. والصين تسارع وتيرة إطلاق أقمار مشروعية أسمتها غوندا أنغ وتشيان
في إطار خطتها للوصول إلى شبكة الاتصالات مدارية مستقبلا. وعلى الجانب الآخر من المحيط الهادي، تبني الصين نهجا أكثر مركزية وتبني منظومة عبر مشروعين متوازنين هما جوردان وتشيان فان، لأنها ترى في الشبكة المدارية الليزرية ضرورية استراتيجية لتقليل الاعتماد على البنية الغرائبية وتعزيز قدرتها في منطقة غرب المحيط الهادي. وتخطط شركة تشيان سات نيت الحكومية التي تديرها كوكبة غوانغ والشبكة الوطنية لإطلاق قرابة 13,000 قمر موزع على مجموعتين مداريتين، الأول على ارتفاع يتراوح من بين 500 إلى 600 كيلومتر، والثاني على ارتفاع نحو 1145 كيلومتر. وبحلول منتصف مارس آذار كانت الصين قد أطلقت 163 قمرا قبل أن يرتفع العدد إلى نحو 195 قمرا في أغسطس، فيما تشير خطط الوكالة إلى توسيع الوتيرة إلى 310 أقمار هذا العام و900 أو 900 قمر في العام المقبل، ومن ثم 3600 قمر سنويا ابتداء من عام 2026. ورغم الطابع المدني المعلن للمشروع المملوك بالكامل للدولة، فتشير التقارير لأن الأقمار تحمل حمولات متعددة تشمل رادات فتحة اصطناعية ومنظومات استشعاف بصرية عن بعد وروابط اتصال ليزرية، مما يجعلها مناسبة للاستخدام المزدوج. إذا مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا من جديد وأخبار التكنولوجيا لحلقة اليوم.

إمبراطورية أرنت النفط أوباك وذلك أثرت على 50% في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة، مما أشار إلى احتمالية وجود حياة عضوية على الكوكب المذكور. ووصلنا أنا وياكم إلى نهاية فقرتنا من قهوة مأربية، رافقناكم اليوم من الإعداد والتقديم تسنيم حميد والزميلة رحمة عبد الله، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة نجلاء القاضي. نلقاكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.

وطن واحد علم واحد هدف واحد واسمك يا يمن واحد وجيش واحد ودستور اليمن واحد عالم واحد.

0: حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت، وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
1: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: معا نعزز التماسك المجتمعي. التماسك المجتمعي يبدأ بالاحترام والتعاون والحوار، ويزدهر عندما تتكاتف جهود النساء والشباب والقيادات المجتمعية والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني. معا نستطيع أن نبني مستقبلا أكثر أمنا وسلاما لأبنائنا ومجتمعاتنا.
4: هذه الرسالة تأتيكم ضمن مشروع تعزيز مشاركة القيادة النسائية في السلام والتماسك المجتمعي بمحافظة مأرب، بدعم وتمويل من منظمة شركاء اليمن وتنفيذ مؤسسة فتيات مأرب التنموية.
5: مأرب تقدم الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي برنامج يهدف إلى نشر المعرفة واكتساب المعلومات لحماية رأس المال وتنمية المشاريع. في برنامج الوعي الاقتصادي نستضيف نخبة من خبراء الاقتصاد والمال والأعمال. في كل حلقة نستكشف مواضيع مختلفة، من ريادة الأعمال إلى الاستثمار، مروراً بالتخطيط إلى إدارة المخاطر. الوعي الاقتصادي، إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
6: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي، كاك بنك فرع مأرب.
7: ماما، إيش هذه البطاقة؟
8: يا حبيبتي، هذه اسمها بطاقة صراف آلي.
7: إيش نعمل فيها؟
8: نشتري ونسحب فلوس وخدمات ثانية.
7: من وين نجيبها؟
8: من كاك بنك.
7: يعني سهلة؟
8: الآن أصبحت سهلة، بس في قصة طويلة لين ما أصبحت سهلة.
7: طيب ماما احكي لي.
8: منذ القدم وبلادنا رائدة في الكثير من العلوم، منذ بلقيس ونحن نؤمن بأن التفاصيل هي التي ستبقى، فعندما نؤسس فإننا نملك الريادة لصنع التميز. استمرت اليمن تنمو وتزدهر، وفي العام 1982 كانت البداية الحقيقية بالاتحاد. الكل يعلم معاناة استلام بطائق الصراف الآلي التي قد تستمر لأسابيع وقد تمتد لشهور، ولكن مع كاك بنك الكل يستطيع استلام بطاقته في خلال ساعات فقط من زيارته لأحد فروع كاك بنك الرئيسية. كاك بنك، شاركنا الريادة.
9: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الوعي الاقتصادي. موضوع حلقتنا لهذا اليوم يلامس مستقبل الأعمال والتكنولوجيا، إنه الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. سنكتشف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يفتح أفاقا جديدة لرواد الأعمال، وما هي التحديات والفرص التي يواجهها رواد الأعمال في هذا المجال. مع الاستشاري في ريادة الأعمال الأستاذ عبد الجبار الطويل. مرحبا بكم أستاذ.
10: أهلا وسهلا،
9: حياكم الله.
10: الله يسلمك.
9: مستمعينا الكرام، نأخذ فاصلا قصيرا ومن ثم نعود. أهلا بكم من جديد. التكنولوجيا وارتباطه في ريادة الأعمال، ولو أخذنا بالاعتبار الذكاء الاصطناعي، فكيف يمكن أن نوصل للجمهور ما هو الذكاء الاصطناعي وأهميته في العصر الحالي؟
10: طبعا الذكاء الاصطناعي وجد في الخمسينات من القرن الماضي، ولكن تطور في العام 2018 جيتا بي 1 وجيتا بي 2 في 2022. الذكاء الاصطناعي مجموعة من الأدوات تساعد سواء رواد الأعمال أو
9: إذا أتينا لتحدث الذكاء الاصطناعي وتأثيره في الأعمال وعالم المشاريع، فكيف يمكن أن نلخص هذه الأهمية؟
10: طبعا أصبح الذكاء الاصطناعي جزء لا يتجزأ من التكنولوجيا، والتكنولوجيا أصبحت عنصر أساسي في قيام المشاريع وريادة الأعمال مع رواد الأعمال.
9: ممتاز، إذا أتينا للتحدث على كيف يمكن للذكاء الاصطناعي
10: إيجابيات كثيرة، ومن أهم الذكاء الاصطناعي تاجه أصحاب المنشآت إلى معرفة لديهم مقاطع، لديه أشياء للتحسين ظنة العميل في الدعامة بالذكاء الاصطناعي، فيقومون بتمييز.
9: كيف يمكن أن يستطيع صاحب المشروع أو رائد الأعمال أن يحسن تجربة العملاء من خلال استخدام الذكاء؟

0: المنشآت إلى معرفة لديه مقاتل لديه أشياء للتحسين ظنة العميل في دعم الذكاء الاصطناعي فيقومون بتمييز.
1: فيمكن أن يستطيع صاحب المشروع أو رائد الأعمال أن يحسن تجربة العملاء من خلال استخدام الذكاء
0: نزل

ابدا انا لا اعبد شخصا لا ولن سوف افتيها بروحي والبدن انا لا اعبد شخصا لا ولن انحني الا لرب العالمين انحني الا لرب العالمين.

ببساطة. السلام عليكم. عادة ما يتردد على الألسن مصطلح الرأسمالية، فماذا يقصد بالرأسمالية؟ ببساطة هي نظام اقتصادي ونمط إنتاج يقوم على مبادئ الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والمبادرة الفردية والمنافسة الحرة وتقسيم العمل وتخصيص الموارد عبر آلية السوق دون الحاجة إلى تدخل مركزي من الدولة. يؤمن النظام الاقتصادي الرأسمالي بالربح المادي محفزاً للأفراد على المبادرة والمخاطرة واستثمار رؤوس الأموال لكسب المزيد من الأرباح ومضاعفة الثروات. كما يعتقد أنصاره أن قوة تراكم رأس المال هي السبيل إلى النمو والتنمية الاقتصادية من خلال تمويل الاستثمارات الضخمة والمشاريع الكبرى. ويراد برأس المال كل الأموال التي يمكن استثمارها بقصد جني الأرباح، ولا يقتصر الأمر على النقود فقط بل يتعداها إلى كل الأصول التي يمكن توظيفها في عملية الإنتاج من عقارات ومنقولات ومعدات وسلع ومواد أولية وأوراق مالية وحقوق ملكية فكرية، فضلا عن الأصول السائلة. النظام الاقتصادي الرأسمالي هو السائد في كل بلدان العالم منذ انهيار الاقتصادات الاشتراكية والمخططة مع نهاية القرن العشرين والتحاقها بركب الرأسمالية بإعاز من المؤسسات المالية الدولية، إلا أن هناك تفاوتا واضحا في دول العالم على مستوى تطبيق مبادئ النظام الرأسمالي، خصوصا فيما يتعلق بالدور الموكول إلى الدولة في الاقتصاد ودرجة تحرير الأسواق. مستمعينا، تطورت الرأسمالية عبر ثلاث مراحل كبرى، هي الرأسمالية التجارية والرأسمالية الصناعية والرأسمالية المالية. وقد ارتبط ظهور الرأسمالية بحركة الاكتشافات الجغرافية في القرن السادس عشر التي فتحت طرقا تجارية جديدة أمام التجار الأوروبيين وفرصا لتحقيق الأرباح من خلال استقدام السلع المتنوعة ومراكمة الثروات. كما أسهمت أفكار عصر الأنوار التي تمجد الثروة بدلا من إدانتها كما كان عليه الأمر في القرون الوسطى في تحفيز الناس على التجارة وجمع المال. المحطة الثانية لتطور الرأسمالية هي ظهور الرأسمالية الصناعية في القرن الثامن عشر نتيجة للثورة الصناعية التي بدأت في إنجلترا، حيث اكتشفت تقنيات جديدة للإنتاج كالمحرك البخاري وآلة الغزل، وانتشرت هذه التقنيات في بقية أرجاء أوروبا. وأدى ظهور المصانع في أوروبا إلى بروز طبقة جديدة في المجتمع هي البرجوازية، وقد لعبت دورا هاما في تطوير الإنتاج الصناعي والترويج للأفكار الرأسمالية وإحداث قطيعة مع النظام الإقطاعي السائد من قبل. دخلت الرأسمالية مرحلتها الثالثة مع نهاية القرن التاسع عشر، وتوصف هذه المرحلة بأنها مرحلة الرأسمالية المالية. وقد عرفت هذه المرحلة ظهور المؤسسات المصرفية العالمية الكبرى والشركات القابضة، وانتعشت أسواق الأوراق المالية، ووقعت الشركات الصناعية تحت هيمنة القطاع المصرفي. لكن هذه المرحلة كانت أيضا مرادفا للأزمات المالية المتعاقبة نتيجة لتضخم نشاط المضاربات المالية والسياسة النقدية التوسعية. إحدى الخصائص الهامة التي تميز الرأسمالية هي قدرتها الفريدة على الصمود أمام الأزمات التي تعصف بها وقابلية التكيف مع التحولات التي تحدث في المجتمع. وقد حالت هذه الميزة دون وقوع ما تنبأ به كارل ماركس من سقوط مدون للرأسمالية، حيث اعتبر انهيار النظام الرأسمالي وتحول البشرية إلى الاشتراكية حتمية تاريخية بسبب التناقضات التي تحملها الرأسمالية في أحشائها. ويرى بعض الاقتصاديين أن هناك عاملين اثنين يجعلان الرأسمالية قادرة على التكيف وعلى تجديد نفسها باستمرار، أولهما الابتكار والتطور التكنولوجي. وقد أوضح الاقتصادي النمساوي جوزيف شومبيتر أهمية هذا العامل في كتابه الموسوم الرأسمالية الاشتراكية والديمقراطية،
وتتمثل أهمية الابتكارات والتطور التكنولوجي الإنترنت نموذجا في خلق فرص جديدة للنمو وتحفيز الاقتصاد. أما العامل الثاني فيتعلق بقدرة الدول على التدخل في الاقتصاد عبر وضع وتنفيذ سياسات تصحيحية كما وقع بعد أزمة 1929 وكما وقع بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تبنت الدول سياسات اقتصادية معينة ساهمت في النمو الكبير الذي عرفه الاقتصاد الغربي خلال ما عرف بالثلاثين سنة المجيدة.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم قبضتي. الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم قبضتي. تتخرس أصواتهم صيحتي. تتخرس أصواتهم صيحتي. تتخرس أصواتهم صيحتي.

0: نشرة الحادي عشر صباحا من إذاعة الجمهورية من بقرب، أهلا بكم ونبدأها بأبرز العناوين. الخنبشي يبحث مع قائم بأعمال السفارة الأمريكية مستجدات الأوضاع وتعزيز التعاون المشترك. القوات المسلحة تدمر عتادا وتجمعات للميليشيا الحوثي الإرهابية في ذباب والمخا. المكونات العملية والدعوية تشدد على مواجهة الحوثي ومساردة الحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب. مؤسسة التمكين المرأة تفجير السجن المركزي بالجوف جريمة الحوثية معتمدة ومحاولة لقتل المحتجزين. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت سالم أحمد الخنبشي مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن نيل هوب مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية وتطورات الأحداث في عدد من المناطق وفي مقدمتها الساحل الغربي، إلى جانب سبل تعزيز وتطوير العلاقة الثنائية بين البلدين. كما ناقش الجانبين أهمية استمرار الدعم الأمريكي للجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في اليمن ومساندة مساعي الحكومة اليمنية والمكونات الوطنية للتعامل مع التحديات الراهنة وصولا إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن واستقرار المنطقة. وفي هذا السياق أشار الجانب الأمريكي إلى استمرار الجهود المبذولة للتنسيق بما يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الاستقرار، لافتا إلى استمرار التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية في إطار الجهود المشتركة للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية القائمة. وأكد عضو مجلس القيادة أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق مع الولايات المتحدة والمملكة السعودية ودعم جهود الحكومة اليمنية والقوى والمكونات الوطنية في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية. اندلعت مواجهات عنيفة بين أبطال القوات المسلحة بمحور تعز وميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في عدد من المواقع والجبهات، تكبدت خلالها الميليشيا خسائر كبيرة في صفوف عناصرها ومعداتها. وأفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبا بأن المواجهات تركزت في مواقع الدفاع الجوي غربي مدينة تعز بالتزامن مع اشتباكات في عدد من المواقع بمديرية جبل حبشي، انتهت بتراجع عناصر الميليشيا الحوثية من مواقع الاشتباك. وفي غضون ذلك شنت مقاتلات القوات المسلحة غارات جوية استهدفت تعزيزات وأطقم ومدرعات الميليشيا على خط الستين شمال مدينة تعز، فيما وصلت تحليقها في سماء المحافظة واستهدفت تحركات للميليشيا بما فيها غارات مركزة استهدفت مواقع وثكنات وأليات تابعة للميليشيا في عدد من جبهات القتال بينها الربيع وحيفان والكدحة والمخا والأحكوم. وفي المقابل قصفت ميليشيا الحوثي الإرهابية بالتزامن مع المواجهات منفذ القصر والأحياء السكنية شرقي مدينة تعز بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. دمرت القوات الجوية أعتادا وتجمعات للميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في منطقة صندوق القتل بمديرية ذباب والمخا بمحافظة تعز. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي أن القوات الجوية دمرت عتادا للميليشيا الحوثية وتجمعات لعناصرها الإرهابية في منطقة العمليات العسكرية صندوق القتل بمديرية ذباب والمخا في محافظة تعز. شددت المكونات العلمية والدعوية في برنامج التواصل مع علماء اليمن على ضرورية مواجهة عدوان ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني ونصرة الشعب اليمني في مختلف المحافظات ومساندة الحكومة الشرعية لاستعادة مؤسسة الدولة وإنهاء الانقلاب في جميع أنحاء البلاد باعتباره واجبا شرعيا يهدف إلى صيانة الكليات الخمس التي اجمعت الشرعية الإسلامية على حفظها، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال. وأكدت المكونات في بيان صادر عنها بشأن المواقف الشرعية من العدوان الحوثي وواجبات حفظ الأمن. وأشارت المكونات العلمية والدعوية إلى أن ميليشيا الحوثي خرجت عن الإجماع الشرعي والوطني واعتادت على الدم واعتدت على الدماء والأموال والحرمات وعثت في الأرض فسادا لازم الناس بنظام عنصري سلالي طائفي. ومشددا على حرمة الوقوف مع هذه الميليشيا ومساندتها أو الانخراط معها في قتال الشعب اليمني، وأن من مات مقاتلا معها فقد مات ميتة جاهلية. وطلبت المكونات وولاء الأمور رئيس الدولة وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ببذل الأسباب الشرعية الكفيلة بالنصب بما في ذلك تحريات جميع الجبهات ومعالجة الاختلالات القائمة في مؤسسة الدولة ومحاربة الفساد وتوحيد قرار المؤسسة العسكرية والأمنية. أدانت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية بأشد العبارات الجريمة المروعة التي ارتكبتها الميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بتفجير السجن المركزي في مديرية الحزب محافظة الجوف، وما أسفر عن من سقوط عشرات الضحايا والمفقودين من المحتجزين في واقعة خطيرة تضاف إلى سجل الميليشيا الحافل بالقتل والإخفاء القسري والتعذيب والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين والمحتجزين. وقالت المؤسسة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية 7 نسخة منها أن خطورة هذه الجريمة لا تقف عند تفجير منشآت احتجاز، بل تتضاعف لكون الضحايا أشخاصا كانوا محرومين من حريتهم وتحت السيطرة الفعلية للميليشيا، الأمر الذي يجعلها مسؤولية أو مسؤولة عن حياتهم وسلامتهم ويضع على عاتقها المسؤولية الكاملة عن الكشف عن أسماء جميع من كانوا داخل السجن لحظة التفجير ومصيرهم. وأضافت المؤسسة أيضا استنادا إلى المعلومات التي جمعتها الرصيدون من الميدان والشهادات التي حصلت عليها وموثقت جهات حقوقية وإعلامية إلى جانب نتائج الفحص الميداني التي تلقت وتلقاها من خبراء، فإن المعطيات المتوفرة لديها تشير إلى أن تدمير السجن نتج عن تفجير من داخل المنشأة وليس عن قصف صاروخي أو جوي من خارج. وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات نحو 4896 واقعة انتهاك ارتكبتها الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، وطالت المساجد ودور العبادة في 14 محافظة خلال الفترة من 1 يناير من عام 2025 وحتى 30 أغسطس من عام 2026. ووضحت الشبكة في تقرير لها بعنوان انتهاكات وحشية بحق الأقليات الدينية على الانتهاكات شملت القتل والإصابة والقصف والتفجير والنهب والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب، إضافة إلى إغلاق المساجد وفرض خطباء وأئماء موالين للميليشيا وتحويل دور العبادات إلى مراكز للتعبئة الفكرية والطائفية. وبحسب التقرير فقد وثقت الشبكة 277 حالة قتل بحق خطباء وأئمة مساجد ورجال دين من المذهب السني و 178 حالة إصابة، فيما اعتقلت ميليشيا الحوثي أكثر من 1832 شخصا من أتباع المذاهب السنية منذ سيطرتها على صنعاء في سبتمبر 2014، ولا يزال 386 من أئمة وخطباء المساجد السنية قيد الإخفاء إلى جانب تعرض 73 شخصا للتعذيب، من بينهم 9 حالات تعذيب حتى الموت. وفيما يتعلق بالمساجد ودور العبادة وثقت تقارير 791 حالة انتهاك بينها 103 حالة تفجير وتفخيخ و201 حالة قصف و 52 حالة إحراق و 341 حالة اقتحام ونهب وعبث بالمحتويات. انتهت النشرة ونذكر بأبرز ما جاء فيها. الخنبشي يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية مسجدات الأوضاع وتعزيز التعاون المشترك. القوات المسلحة تدمر عتادا وتجمعات للميليشيا الحوثي الإرهابية في ذباب والمخا. المكونات العلمية والدعوية تشدد على مواجهة الحوثي ومساندة الحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب. مؤسسة تمكين المرأة تفجير السجن المركزي بالجوف جريمة حوثية معتمدة ومحاولة لقتل المحتجزين. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي صلاح، ومن التقديم أنا تسنيم حميد، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة الزميلة نجلاء القاضي. دمتم ودام الوطن بخير، إلى اللقاء.
1: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة، وإغلاق الطرق بين المدن، وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة، وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية، وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
2: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن. أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع. فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
0: الحوار هو الطريق الأمثل لمعالجة الخلافات وتعزيز الثقة بين أفراد المجتمع. وعندما تشارك القيادات النسائية في الحوار فإنها تساهم في تقديم رؤى وحلول، تعزز التماسك المجتمعي وتدعم التعايش والسلام.
3: هذه الرسالة تأتيكم ضمن مشروع تعزيز مشاركة القيادات النسائية في السلام والتماسك المجتمعي بمحافظة مأرب، بدعم وتمويل من منظمة شركاء اليمن وتنفيذ مؤسسة فتيات مأرب التنموية.
4: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
0: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
6: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: أعزائي المستمعين، نرحب بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج اليومي صفحات في تاريخ مأرب. تناولنا في الحلقات السابقة العديد من المواضيع والعديد من الاختصاصات في الحضارة السبعية من ناحية زراعية ومن ناحية دينية وسياسية. اليوم سوف نتناول موضوع العمران، الفنون والعمران الذي اشتغلت عليه الحضارة السبع أو دولة سبع. والحقيقة أن العمران حسب المؤرخ العربي وعالم الاجتماع العربي ابن خلدون، العمران هو كل الحضارة، وأشار إلى مصطلح العمران وهو مصطلح عربي، والحضارة والمدنية مصطلحان آخران يرفدان هذا المصطلح. إذن نحن نعتمد المصطلح العربي وهو العمران، وينقسم العمران إلى قسمين: قسم معنوي وهو النظم والقوانين والحالة الدينية والحكم السياسي، وقسم مادي وهو العلوم والمعارف والبناء على الأرض من المدن والقصور والمعابد والطرقات. إذن نحن سوف نتحدث في هذا القسم، لأننا تحدثنا في تلك الأقسام الحضارية في حلقات سابقة. سوف نتناول الفنون العمرانية وما تركه السبعيون أو مملكة سبع لنا من آثار عن هذا البناء الحضاري. الحقيقة كما أسلفنا في الحلقات السابقة دائما نحن نقول أن المدن اليمنية القديمة ومنها المدن السبائية لا زالت مدفونة، وقليل من النقوش التي تهدينا إلى تلك الحضارة التي عمرها السبائيون قبل آلاف السنين. لكن هناك العديد من المعالم ظاهرة، ونحن خاصة أن هذا البرنامج يتحدث من مأرب ويتحدث عن صفحات من تاريخ مأرب. إذا ذهبنا غربا سوف نجد معبد المقة، وإذا ذهبنا جنوبا جنوب غرب أيضا مدينة مأرب سوف نجد بقايا أثار سد مأرب. وهناك سد صغير لا ينتبه إليه أحد، هو سد الجفين، وهو يقع بين جنوب مدينة مأرب وإلى الشمال الشرقي من سد مأرب. وهذا السد الصغير توجد إلى بقربه أقدم المستوطنات السبعية، وقد أشرنا إلى ذلك في حلقات سابقة. وإلى الشرق من المدينة يوجد المعبدان الشهيران، معبدي برآن وأوام، وكما قلنا أن العهد السبائي بلغ ازدهاره وأوج ازدهاره في القرن السابع قبل الميلاد والقرن الثامن قبل الميلاد. هناك ملوك اهتموا بالبناء الديني، بالبناء الحضاري بشكل عام، سواء كانت معابد أو مدن. تعالوا أولا نقف إلى المدينة اليمنية القديمة، وهي مدينة شكلها تقريبا موحد عند المعينيين والسبائيين والقتبانيين، وهذه الدول في كثيرا من الأحيان هي دول تعاصر بعضها البعض، لكن عمودها ومركزها هو سبا، وعاصمتها السياسية هي مأرب سبا. فهذه المدن تبنى بأشكال مختلفة، لكن هذه المدن تسور. وذكر لنا التاريخ الكثير من القادة السبائيين الذين قاموا بتسوير المدن وتشييد الإعمار. أيضا هذه المدن تتكون من على مداخلها بوابات من أربع إلى خمس، وأيضا تحرسها قلاع حربية أو نوب صغيرة، وهذه العادة لا زالت مستخدمة إلى اليوم في كثير من الأماكن، حتى عند الأهالي أو المجتمعات القبلية، وأيضا موجود حتى في المجمعات الحكومية، وهي شبه حصون صغيرة أو قلاع، ويسكن فيها الجنود ويقومون بحماية المدن على مدار الساعة. أيضا هذه المدن لها بوابات تقفل مع المساء وتفتح في الصباح. والحقيقة أنه ظلت هذه العادة موجودة في المدن اليمنية وفي مدن شبه الجزيرة العربية، امتدت هذه العادة إلى وقت قريب جدا، وحتى شملت العاصمة صنعاء في حكم الأئمة المتأخر قبل قيام 1962. وأيضا يحكي التاريخ عن مدن مثلا في عمان كانت تمارس نفس الإقفال في المغرب وتفتح في الصباح. طيب لماذا تقفل المدن في المساء؟ مثلا التجار يدخلون كل القوافل إلى المدن، وبالتالي يجب أن تقصد عليهم الأبواب وحفظا لتجارتهم، وفي الصباح تفتح الأسواق. يعني على خلاف ما هو الآن سائد من حضارة مثلا في المدن ومن كهرباء ومن تطور الإنسان، وأصبحت الخدمات المدنية داخل أي مدينة تتمدد على مدى 24 الساعة، وهذا أخذ وقت في الإنسان. لكن القرن العشرين هو بالذات هو القرن الذي بدأت يضاف فيه ساعات عمل في المدن، والخدمات تستمر على مدار الساعة حتى اكتملت الخدمات خاصة في محطات السفر مثل المواني والمطارات. إذن قصة تطور الإنسان، ليس معقول أن تكون لدينا مدن على مستوى مدن القرن 21 أو القرن 20. كانت هناك بداية للحضارة، بداية للتبادل التجاري، بداية للأمن، بداية يعني. إذن هم صمموا المدن بحيث تضمن الدولة سيطرتها وحمايتها أيضا للناس وللأسواق وللقوافل التجارية. هذه المدن هي مرمية اليوم في السهول الشرقية في محافظات مثل مارب والجوف شمال مارب، وأيضا الهجران والمدن القتبانية. والمدن القتبانية أيضا سيطرت عليها سبا، وهي موجودة في حريب وبيحان وتمتد إلى أوسان داخل شبوة. وهناك مدن أخرى يعني عندما بلغت القوة السبائية ذروتها ذهبت إلى المعافر وتجاوزت البحر الأحمر إلى الساحل الأفريقي كما أسلفنا في حلقات قادمة. من المادة التي استخدمها السبائيون للبناء هي مادة صلبة. في الغالب دعنا في مارب، في مارب استخدموا حجار البلق، والأبلاق هي جنوب مدينة مارب وهي معروفة اليوم للجميع، وهي ثلاثة أبلاق: البلق الشرقي والبلق الأوسط والبلق الغربي. ويقع سد مارب بين البلق الأوسط والبلق الغربي. مادة أحجار الأبلاق هي مادة البناء التي تم استخدامها في قنوات الري وفي بناء السدود وفي بناء سد مارب أيضا وسدود أخرى، كما قلت لكم سد فرعي هو سد الجفين، وهذا السد فيه ضخامة آثار كبيرة، لكن مش الإعلام لم ينتبه إلى هذا السد ولم يقم بتسويقه، ويعتقد أنه سد فرعي وتربطه قناة بسد مأرب. يعني المعهد الألماني الذي اشتغل على الآثار في العام 2003 تقريبا أنه أوضح أن هناك قناة مدفونة تربط سد الجفينة بسد مأرب. المادة الأخرى إلى جانب الأحجار استخدم السبائيين خاصة في قنوات الري وفي بناء السدود مثل سد الجفينة، وأنا زرت هذا السد وشاهدته بنفسي. الأحجار الصخرية الصغيرة، الأحجار الصغرية الصغيرة المجاورة للمنطقة هو ما يطلق عليه حجار الدش السوداء، وهي موجودة بشكل كبير في الحمات اللي موجودة قرب مدينة مأرب، واستخدموا كميات كبيرة من هذه الأحجار وقاموا بتغطيتها بالكلس، يعني مادة شبه القص اللي يعملون التليس. وهذه المادة لا أحد يعرف بالضبط كيف خلطوها بمقادير معينة، وهي اليوم لا زالت على نفس الصلابة. هذا المادة الكلسية من الجبس، وهو يقال عليها الجبس، هي مادة خلطوها هم بمقادير معينة وأنتجوها، ولا زالت قائمة اليوم في أماكن عديدة. وفي أيضا استخدموها في اللفاق، واللفاق بين الحجرين بين الأحجار الكبيرة المربعة يقومون، كما نستخدم الإسمنت اليوم في عملية اللفاق يستخدم عمال البناء في البلوك، وهم قاموا بتقطيع هذه الأحجار واستخدموا المادة الكلسية بين الأحجار. والحقيقة أن هذه المادة لابد أنها كانت موجودة في زمانها، هي موجودة أيضا في الأهرام بنفس الشكل اللي موجود عندنا في السدود، نفس هذه المادة هي مادة الجبس، ولابد أنها كانت مادة تعمل إما في أفران أو تعمل بطريقة خاصة، والآن لها أكثر من 4 إلى 5 آلاف سنة وهي ثابتة وموجودة في بقية الآثار التي موجودة في المعابد وفي بقايا السدود. إذن السبائيين أو دولة سبا اهتمت بالعمران، وكان لديها المهندسين والمفكرين، وكانت لديها الأدوات، المهندسين بشكل أساسي، وكانت لديها الأدوات اللازمة للسيطرة على المواد مثل تقطيع الأحجار، وحجم هذه الأحجار كبير جدا، ولا يعرف بالضبط كيف تم نقلها، مثل أعمدة برآن التي موجودة في معبد برآن وفي معبد أوام، وأيضا هناك أحجار كبيرة موجودة في بقايا على ضفتي السد الشرقي والغربي من ما تبقى من سد مارب. إلى الآن لا يعرف بالضبط كيف تم نقل هذا، وما هي القوة التي استخدمت، كما هو في مصر ضخامة الأحجار التي تم بناء بها الأهرام، لا يعرف بالضبط كيف تم نقلها. نحن الآن نستخدم الونش، وهذا الونش حمولته كذا كذا طن، ينقل حجر وممكن يرفعها إلى مستوى معين، لكن في ذلك الزمان في الحضارات القديمة لا يعرف يعني بالضبط، أو لا نتخيل كيف يتم نقل هذه الأحجار الكبيرة، سواء للذين شيدوا الأهرامات أو الذين شيدوا المعابد اليمنية القديمة في العهد السبائي. من القصور السبائية، وهذه قصر غمدان، وقصر غمدان يقال عن حديث متواتر أنه مكان الجامع الكبير في العاصمة صنعاء، والجامع الكبير هو من أقدم الجوامع الإسلامية التي تم بنائها في اليمن، ربما أنه بني في القرن الأول الهجري أو على هذا الأساس يعني، أو شيء من هذا النوع. ويقال أن الجامع الكبير بني في على أثر بقايا قصر غمدان، هذا والله أعلم الحقيقة، ولكن هذا ما يقوله المؤرخ، ولذلك ليس لدينا القصور الفخمة من العهد السبائي، لم يتبقى قصور فخمة لكي نحدد المعالم. لكن والمدن أيضا المهجورة، المدن المهجورة، والحقيقة هناك تداخل، قد يقول قائل نحن نتحدث مثلا عن الأوسانيين أو عن المعينيين أو عن القتبانيين، وهي أكثر جوارا، وقتبان هي الدولة الأكثر جوارا لسبا، لأنها سيطرت مثلا على بيحان، وبيحان على مقربة من مأرب، وأيضا حريب، وحريب اليوم هو أحد مديريات محافظة مأرب، وكان الدولة القتبانية كان لها وجود في وادي حريب، ويصف أن هذا الوادي كان سلة طعام القتبانيين، وفي هذا الوادي الذي هو حريب وهو جزء منها اليوم يتبع محافظة مأرب، توجد العديد من الهجران وكثير من الآثار، وواحد من أغنى الوديان بقضية البقاء، بقضية الهجران أو المدن، وإحنا قلنا أن الهجر إنها هي المدن السبائية، وهو هذه المنطقة هي أكثر منطقة غنية بالآثار، يوجد في شمالها أيضا حجر، ويوجد في جنوبها حجر، ويوجد في غربها أيضا حجر، وفي الأساس التاريخ يقول أنها قتبانية، لكن نحن نعرف أن كرب أيل وتار ومن نقشة في صرواح وغزا هذه الدولة القتبانية، واستولى على أقطاعياتها وحصونها وقلاعها ومدنها، وربما أنه طبع الطابع السبائي فيها، أو فهذه المدن مدفونة تحت الأرض. نذهب إلى بيحان نفسه، إلى حجر كحلان شمال بيحان مديرية عسيلان، أيضا في مأرب كثير، غير مأرب هناك أيضا كثير من المدن المدفونة في مديرية مأرب الوادي، وربما ذهبنا إلى رويك ووجدنا أيضا هناك كثير من المواقع العسكرية والمقابر البرجية، وهذه المقابر البرجية موجودة في منطقة الرويك، وأعتقد أن نتحدث عنها سابقا. إذن هذه المدن لا يعرف عنها الكثير، أي اختصار أن البناء العمراني للسبائيين لا يعرف عنها الكثير، ولكن يعرف في جوانب أخرى مثل الري، غنوات الري. السبائيين عرفوا الميول قبل الإسكتلنديين، وقال أن البريطانيين والإسكتلنديين أنهم هم أول من عرف الميول وكروية الأرض. الحقيقة لا لقون السبائيين هم عرفوا كروية الأرض، نحن نبالغ إذا قلنا هذا الكلام، ولكن السبائيين كانوا على إدراك بعملية الميول بشكل كبير، لأنهم استطاعوا تسيير الماء مئات الكيلومترات، ولا يمكن لأي مهندس أن يسير هذا المسافة الطويلة إلا بمعرفة الميول، يعني الميول، بحيث أن يجعل الماء دائما في منحدر مستمر، بحيث يستطيع أن أن أن أن أن يمشي هذا جداول المياه والقنوات إلى مسافات طويلة، وهذا ما عمله السبعين. إذا كانوا القوم على قدر كبير من التطور العمراني، سواء في المدن، سواء في قنوات الري، سواء في السدود، أما المعابد فحدث ولا حرج، ويمكن زيارة هذه المعابد سواء في الغرب في المقة أو برآن، وأيضا معبدي أعوام وبرآن كما قلنا. وهذه المعابد على قدر كبير من التقنيات المعمارية، فقاعة المعبد ما يشبه البلاط اليوم، وأنا شاهدت هذا في معبد أعوام مرات عديدة أثناء ما كانت تعمل جمعية علوم الإنسان الأمريكية. وأيضا المقابر، اهتموا بالمقابر، ولكن اهتمامهم بالمقابر ليس كما كاهتمام المصريين. يعني لديهم اهتمامات لم تكتشف إلى الآن، يعني اهتمامهم بالمقابر، ربما اهتموا بالتحنيط، لكن هذا إلى الآن لم يكتشف. هناك شح في مصادر المعلومات فيما يتعلق بالمقابر وطريقة الحياة الأخرى لدى السبعين، وإن كانوا طبعا يؤمنون بلقاء الله وشيء من هذا القبيل. هذا مجمل ما يمكن القول عنه في الحضارة السبائية القديمة. طبعا احنا قلنا دائما أن الحضارات تتعادى في شكل البناء، قد يكون الشكل الموجود في الجوف هو الشكل الموجود في مأرب، والشكل الموجود في مأرب هو الشكل الموجود في قتبان. هناك علاقة مرتبطة في حضارة الجنوب، في الحضارات الجنوبية اليابانية لا يمكن أن تنفك عن بعضها. هناك بس مسميات، اختلاف في الأسماء، سواء في المعبودات، سواء في العمار، سواء في أشكال اجتماعية أو في شكل الحكم السياسي. أعزائي المستمعين، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج اليومي صفحات في تاريخ مأرب، آملين أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. تقبلوا تحياتي أنا أحسن صدر، وتحيات زميلي المخرج نصر الأقبس.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن. إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
4: التزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا. 89.5 89.5.
4: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها المستمعون الكرام، للقصة تأثير عجيب وكبير في نفس متلقيها، لما فيها من تدرج في سرد الأخبار وتشويق في عرض الأفكار وطرحها ممزوجة بعاطفة إنسانية. فالقصة تعتمد على الحوار والنقاش الداخلي حينا والخارجي حينا آخر، وتصدر مقترنة بالزمان والمكان اللذين يغلفان الأحداث، وهذا الغلاف يكون بإطار يمنع الذهن من التشتت وراء الأحداث، وتتدرج من موقف إلى آخر فتجذب السامع والقارئ إلى التفاعل معها والمتابعة بأحاسيسه وأفكاره ومشاعره، ويندمج فيها فتصل به إلى نقطة التأزم، وهي ما تسمى عند القصصيين بالعقدة، ثم تنحل شيئا فشيئا وتكون نقطة التنوير في الأحداث الضوء الذي ينقذ الموقف القصصي وينقله إلى حالة الهدوء والانتظام أو اتخاذ الموقف الإنساني، وذلك نتيجة للتفاعل الفكري والنفسي مع الأحداث. أيها المستمعون الكرام، القرآن الكريم في القصة نجد أنه استخدم هذا الأسلوب، إذ رآه من أبلغ الطرق المؤدية إلى توثيق الفكرة وإصابة الهدف. ولهذا نجد القصة في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى راويها، فهي حقيقة واقعية لا ريب فيها، على عكس ما زعمه من يدعى بعميد الأدب العربي، حيث زعم في قصة إبراهيم عليه السلام أنها رويت في القرآن الكريم على سبيل العبرة والعظة لا على سبيل الحقيقة في الوجود. لكن الله تعالى يقول: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله. ويقول جل وعلا في أهل الكهف: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ويقول سبحانه: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. ففي الآيات الثلاث يؤكد صاحب العزة والجبروت أن ما يقصه حق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وهل بعد الحق إلا الضلال في أوهام المخرصين؟ والله تعالى سبحانه وتعالى يقص أفضل القصص وأحسنها للفائدة والعبرة، لا ليتمتع بها أهل الفن للفن، لأن القصة تأتي أيها المستمعون الكريم إما لغرس مبدأ وفكرة، وإما لتثبيت عمل صالح، وإما لنشر فضيلة ودعوة إلى حق وهدى. ولهذا قال سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، وهي في مادتها تنحو اتجاه وحدانية الله تعالى وطاعته والعمل بشريعته وقصد رضوان الله تعالى والفوز بالجنة والنجاة من النار. يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز:

أيها المستمعون الكرام، والقصة أنواع عدة في شخوصها، فنحن نرى مثلا قصص الأنبياء وقصص أقوامهم. مثلا انظر إلى قوم نوح، وإلى عاد قوم هود، وإلى ثمود قوم صالح، انظر إلى إسرائيل وموسى، انظر إلى اليهود وعيسى، انظر إلى داود وجالوت. وهذه على سبيل المثال قصة الرجل من بني إسرائيل الذي قتله ابن أخيه ليرثه، فكشفه الله تعالى أمام قومه لينال جزاءه. هذا الرجل قال الله عز وجل في قصته: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة

قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق

0: أيها المستمعون الكرام، هكذا نجد هذه القصة المباركة في القرآن الكريم. فعندما قال الله عز وجل أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، هذا تنبيه على أن الاستهزاء بأمر الدين جهل كبير. وعندما قال الله وإذ قتلتم نفسا، هذا خطاب موجه لليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد جرى هذا الأسلوب المعروف في مخاطبة الأقوام، إذ ينسب إلى الخلف ما فعله السلف، إذ كانوا سائرين على نهجهم راضين بفعلهم، وفيه تقريع وتوبيخ للغابرين والحاضرين منهم. على كل حال، هذه القصة فيها فوائد كثيرة، منها مثلا واقعة قتل النفس، هذه جرت قبل أمرهم بذبح البقرة، وإن وردت في الذكر بعده، والسر في ذلك التشويق إلى معرفة السبب في ذبح البقرة، ثم جاء التكرار في التقريع والتوبيخ لتكرار سوء أدبهم في عدة أمور. عندما قالوا أنهم استهزأوا برسول الله موسى عليه السلام عندما قالوا أتتخذنا هزوا، ثم ما ضيقوه على أنفسهم في اختيار البقرة فضيق الله عليهم، ثم العودة إلى الهزء بالرسول صلى الله عليه وسلم موسى في قولهم الآن جئت بالحق، إذن فهو على زعم المغضوب عليهم لم يكن يأتي سابقا بالحق، ثم عدم الكشف عن القاتل ومداراته ومحاولة إخفاء جريمته، ثم التأكيد على إحياء الموتى بطريقة حسية فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. أيها المستمعون الكرام، فلا بد في كل قصة كما أسلفنا من فوائد وعظات وعبر جاءت السورة لأجلها. ثم أيضا هناك من القصص قصص الصالحين، كقصة مريم عليها السلام وزوجة فرعون ورجل من آل فرعون والرجل الصالح في سورة ياسين. أما قصة الرجل الصالح فتدل على عميق إيمانه، فلم يخفف من قول الحق وعضد رسل الله، ولم يخف أن يقول الكلمة التي ترضي الله عز وجل، ولهذا دعا إلى اتباعهم وأعلن كلمة التوحيد فقتلوه، فكانت الجنة مثواه رضي الله عنه. ولهذا قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر قصته قال قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وهنا فوائد كثيرة لهذه القصة الرائعة التي تذكرنا بأشياء كثيرة ينبغي علينا أن نقف عندها، ولا ينبغي أن تمر علينا هذه القصص للتسلية وكما يقولون يعني إمضاء الوقت، لا، فالقصة فيها عبر وفيها عظات، وخاصة عندما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصص الحقيقية للعبرة والعظة. ففي قصة هذا الرجل الصالح الإسراء إلى نصرة الحق، وجاء من أقصى المدينة، مهما قل العدد فإنه يفيد في نصرة الحق، هو رجل واحد. أيضا إعلاء وإعلان كلمة الحق، وذلك في اتباع المرسلين المهتدين الذين لا يريدون أجرا إنما عند الله ثوابهم، لهذا لا يجوز عبادة أحد سوى الله الذي خلق وأمات وإليه المعاد، وغير ذلك من القصص التي يعني يمكن أن نستشفها من خلال قراءتنا وتمعننا في هذه القصة الرائعة الجميلة التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم. وهكذا أيها المستمعون الكرام، نجد مثلا قصص الأنبياء والصالحين، منها قصة موسى والخضر، وموسى والرجل الصالح في مدين الذي زوجه ابنته، وقصة أيضا ذي القرنين، وكذلك أيضا من القصص التي ذكرها الله سبحانه وتعالى قصص التائبين، مثل قصص أصحاب الجنة وسحرة فرعون وأصحاب الأخدود، وهكذا نجد قصصا كثيرة وفيها من الفوائد والفرائد ما لا يمكن عدها. كذلك قصص الكفار والمفسدين، منها قصص إبليس والذي آتاه الله آياته فانسلخ منها، قصص الكفار في النار، كذلك ذلك الرجل بلعام ابن باعور، هذا رجل من اليهود أرسله موسى إلى مدين وكان داعيا إلى الله، وكان مع بلعام اسم الله الأعظم، فرشاه الملك على أن يعطيه الملك فيترك دين موسى، ففعل وضل واستحوذ عليه الشيطان حتى جعله في زمرة الكافرين الراسخين في الغواية بعد أن كان من المهتدين. وفي هذا يعني قصص كثيرة وفوائد عظيمة، ولهذا نجد في القرآن الكريم طريقة عرض القصة، أنها تجي القصة كاملة وتجي مفصلة، كذلك بناء القصة في القرآن فيها بعض الصور جاءت بطريقة السرد، وبعضها جاءت بطريقة الحوار، وبعضها جاءت تحمل في أسلوبها السرد، وبعضها جاءت مسرحية حوارية كقصص نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وغيرهم من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وهكذا كانت القصة في القرآن الكريم أيها المستمعون أسلوبا تربويا رفيعا، أفادت معلومات وأرشدت إلى خير، وشوقت إلى عبرة وعظة، ودفعت إلى التأسي بالصالحين والسير على منوالهم والتفكير السليم والتصرف الصحيح. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وما قلنا، إنه لذلك والقادر عليه، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن،
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام.

0: له نرد. من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
3: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع التحيات، المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه غارا، الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
2: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: يا مرحبا ثورات

تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية في اليمن وقيام حكم الجمهورية العربية اليمنية ابتداء من الساعة 5 من ليلة الخميس الموافق للسابع 27 من ربيع الثاني لعام 1382 السادس 26 من سبتمبر 1962.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: الجيش جاهز يا قياداتنا تجهز واستعد.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

في السلام أبدا، ولن يتحقق سلام معهم بالحوارات السياسية واللقاءات، إنما سيتحقق السلام معهم بقوتكم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. إن كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
2: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب. صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
4: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع
1: موجز الثالثة عصرا من إذاعة الجمهورية من مأرب، أهلا بكم. أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العريمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالات هاتفية بأعضاء مجلس القيادة الرئاسية الفريق الركن سلطان العرادة والفريق الركن محمود الصبيحي وسالم الخنبشي ورئيس مجلس الوزراء دكتور شاع الزنداني وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء حمدي شكري وعدد من محافظي المحافظات والقيادة العسكرية للوقوف على المسجدات الأوضاع الميدانية والأمنية والخدمية والإنسانية ومستوى استجابة مؤسسات الدولة لتداعيات التصعيد الإرهابي الحوثي. أكد القائد الأعلى للقوات المسلحة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن مسار المعارك الوطنية الكبرى لا يحدد تغيير عارض في أحد خطوط المواجهة، وقال الرئيس أن بوصلة الدولة ستظل واضحة وثابتة نحو استعادة مؤسساتها وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني، وأن أي تطورات ميدانية عارضة لن تغير هذه الحقيقة أو تنقص من قدرة الشعب اليمني وقدرته المسلحة على إنجاز هذه المهمة بكل صلابة واقتدار. وأضاف أن الميليشيا الحوثية لم تتعلم على ما يبدو درس انقلابها على التوافق الوطني وإرادة اليمنيين. قضى عضو مجلس القيادة الرئاسية الشيخ عثمان مجلي بزيارة تفقدية إلى عدد من المواقع العسكرية في مديرية باقم بمحافظة صعدة الواقعة ضمن نطاق القوات الفريق الثانية طوارئ ومحور أزال وحرب واحد. وخلال الزيارة اطلع مجلي على أوضاع القوات العسكرية ومستوى جاهزيتها وما تتمتع به من روح معنوية وقتالية عالية في مواجهة العدو الحوثي وميليشياتها الإرهابية المدعومة إيرانيا. دمرت القوات الجوية عتادا وتجمعات للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في منطقة صندوق الكتل ومديرية ذباب والمخا بمحافظة تعز. وأوضح المتحدث باسم القوات الجوية دمرت عتادا للميليشيا الحوثية وتجمعات لعناصرها الإرهابية في منطقة العمليات العسكرية

لصندوق القتل بمديرية الضباب والمخا في محافظة تعز. أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات تصعيد العسكري والانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ 3 سبتمبر الجاري في عدد من مناطق محافظات تعز والحديدة ومأرب، وما رافق ذلك من قصف بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومختلف أنواع الأسلحة واستهداف للمناطق المأهولة بالسكان ومخيمات النازحين وقوافل المدنيين النازحين من مناطق القتال. وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها أنها تمكنت من توثيق البلاغات التي تلقتها حتى 13 سبتمبر، أسفرت في حصيلة أولية عن مقتل 150 مدنيا وإصابة أكثر من 200 آخرين ونزوح نحو 85,000 شخص، إضافة إلى تدمير ممتلكات وحرمان أسر من مساكنها ومصادر رزقها واحتياجاتها الأساسية. عقدت السلطة المحلية بمحافظة مأرب ومديرية المدينة والأجهزة الأمنية لقاء موسع برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبد الرب مفتاح لمناقشة عدد من القضايا التنموية والخدمية وتعزيز الأمن والاستقرار ورفع مستوى اليقظة الأمنية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين. نفذت اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة مأرب نزولا ميدانيا إلى مستشفيات مدينة مأرب لتوثيق انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية التي طالت مخيمات وتجمعات النازحين بالمحافظة. انتهى المجاز، في رعاية الله.

0: ساعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
3: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
4: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم، برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومع مشهد الروح والتغيير الذي يلامسها إن تغيرت النفس، هذه الروح قال الله تعالى عنها في كتابه: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يسألك الكفار عن حقيقة الروح تعنتا، فأجبهم يا محمد بأن حقيقة الروح وأحوالها من الأمور التي استأثر الله بعلمها، وما أعطيتم أنتم وجميع الناس من العلم إلا شيئا قليلا. فهل للنفس تأثير على الروح والجسد من حيث الصلاح والفساد؟ ما سر ظلمة الوجه العاصي؟ هل حقيقة أن فساد الروح والنفس يبرز على الجسد ويظهر على ملامحه؟ ثم ما السر أن النفوس تستثقل الجلوس مع أهل الظلم والفساد والإجرام وتستشعر الوحشة معهم؟ فهل الوحشة قائمة نحوهم بسبب خبث نفوسهم؟ فإن كان كذلك، فما السر أن يجدوا من يميل أو يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى؟ فالروح راحتها وسكونها وطمأنينتها بذكر الله والعيش معه، لا تأنس إلا به ولا تسكن إلا إليه. ومن جميل ما يروى في كتب السير عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا فيهم رجل يقال له حدير، وكانت تلك السنة قد أصابتهم سنة من قلة الطعام، فزودهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسي أن يزود حديرا. خرج حدير صابرا محتسبا وهو في آخر الركب يقول: لا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يقول بعد ذلك: نعم الزاد هو يا رب. فهو يرددها وهو في آخر الركب. قال: فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن ربي أرسلني إليك يخبرك أنك زودت أصحابك ونسيت أن تزود حديرا. وهو في آخر الركب يقول: لا إله إلا الله، والله أكبر، والحمد لله، وسبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدفع إليه زاد حدير، وأمره إذا انتهى إليه أن يحفظ ما يقول، وإذا دفع إليه الزاد حفظ عليه ما يقول، ويقول له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويخبرك أنه كان نسي أن يزودك،
3: وإن ربي تبارك وتعالى أرسل إلي جبريل يذكرني بك، فذكره جبريل وأعلمه مكانك، فانتهى إليه وهو يقول: لا إله إلا الله، والله أكبر، والحمد لله، وسبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول: نعم الزاد هذا يا رب. قال: فدنا منه، ثم قال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام، وقد أرسلني إليك بزاد معي، ويقول: إني إنما نسيتك، فأرسل إلي جبريل من السماء يذكرني بك. قال: فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، ذكرني ربي من فوق سبع سماوات ومن فوق عرشه، ورحم جوعي وضعفي، يا رب كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك، يا رب كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك. قال: فحفظ ما قال، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره.

تعالى بعدله. انظر لهذا الصحابي الذي آثر غذاء الروح حياء من أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغذاء الجسد، فسكنت نفسه ونشط جسده بل وتغير في سلوكه لتغير روعه. وهذا خير شاهد أن الروح والنفس والجسد كل منهم يؤثر في الآخر، يتغير بتغيره. بل إن الجسد الطيني ليصاب بالظلمة إن أظلمت النفس، وينار وجها إن أنارت النفس، كيف لا وهذا النور مقتبس من الوحي. فالقرآن نور وسنة نور، قال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وإذا كان الله قسم الدين والوحي نور، فاعلم أن نصيبك من هذا النور على قدر التزامك بهذا الوحي. ونور الإيمان الذي سكن في قلوب المؤمنين متفاوت على قدر تفاوتهم في قربهم من الرحمن، فهذا قد ملئ نورا وإيمانا، وبجانبه من هو أضعف منه نورا، وما ربك بظلام للعبيد. قال ابن عباس إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب. وسأل أحدهم الحسن البصري لماذا أهل صلاة الليل أحسن الناس وجوها؟ قال خلوا بالله فألبسهم نورا من نوره. ولا يزال العبد ينافس في الحسنات ويسابق في الصالحات حتى يقوى نور الإيمان في قلبه فيظهر عليه عند موته. فكم سمعنا من أموات لما ماتوا وعند تغسيلهم وتكفينهم رأى المغسلون أنوارا وضياء في الوجه بل وفي سائر الجسد. ولا يزال هذا النور يتحف صاحبه بالهدايا فيأتيه في قبره فيضيء له كالقمر ليلة البدر، كما صح في الحديث وفي يوم القيامة حيث الأهوال والمصائب إذا بك تلتفت فترى هناك فئة وعلى وجوههم نورا عجيبا. وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. وعند المرور على الصراط وفي شدة الظلام يشرق نور الإيمان لأهله، قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. قال سيد قطب وهو يتكلم عن هذه الآية هي هبة لدنية يودعها الله القلوب التي تستشعر تقواه وتؤمن حق الإيمان برسوله، هبة تنير تلك القلوب فتشرق وترى الحقيقة من وراء الحجب والحواجز ومن وراء الأشكال والمظاهر.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع القنوات الصلبة والسأة والقنوات التابعة لسد مب مع صندوق النظافة والتحت محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية

0: المغرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية